بخير عمر الخجار وحسام العجان في حضور السيد الرئيس بشار الاسد خمسه الحفيان احمد الخليل احمد الخليل احمد راغب الخليل